من جاكرتا يصل إليكم بث إذاعة صوت إندونيسيا Voice of Indonesia تقدم الإذاعة باللغة العربية برامجها لكم. وتضم نشرة الأنباء وبرامج سياسية وبرامج المنوعات التي تقدم إليكم المعلومات المتنوعة عن إندونيسيا. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا الإذاعية يوميا على الموجة القصيرة بذبذبة مقدارها 3325 كيلو هيرز و 4755 كيلو هيرز أو عبر الموقع الإلكتروني www.voinews.id والتطبيق RRE Digital.

0: أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين ومرحبا بكم من جديد على أثير Voice of Indonesia. معكم حلوى ويسعدني أن أرافقكم في لقاء جديد نكتشف فيه أكثر من إندونيسيا من خلال أبرز أخبارها والتعرف إلى ثقافتها وتنوعها إلى جانب مختارات من أجمل الأغنيات الإندونيسية. فابقوا معنا واستمتعوا برحلتنا من إندونيسيا إلى العالم. والآن ننتقل معا إلى نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: من صوت إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء. معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. ألقى الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو كلمة في المنتدى الاقتصادي الشرقي 11 الذي عقد في فلاديفوستوك بروسيا يوم الخميس. ووفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى، يهدف هذا المنتدى السنوي إلى تنمية الاقتصاد في الشرق الأقصى الروسي وتوسيع نطاق التعاون الروسي مع دول آسيا والمحيط الهادي. وفي كلمته أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمشاركين في المنتدى، أكد برابو أن إندونيسيا منفتحة على التعاون وخلق قيمة مضافة مع روسيا في مختلف المجالات بما في ذلك إنتاج النفط والغاز والتكنولوجيا الزراعية والمنتجات الصناعية والفضاء والطاقة النووية للأغراض السلمية. كما دعا برابو دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي أرمينيا وبيلاروسيا وقازاخستان وكيرغستان وروسيا إلى التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي والذي وقعت في سان بيتربورغ بروسيا العام الماضي. قال إن الاتفاقية التي صدقت في إندونيسيا في يوليو الماضي تخفض رسوم الاستيراد على 90% من المنتجات القادمة من تلك الدول وتفتح السوق الأوراسية أمام أكثر من 290 مليون إندونيسي. نواصل تقديم الأخبار. حضر وزير التجارة الإندونيسي بودي سانتوسو برفقة وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي داتو سري جوهاري عبدل غاني الاجتماع الوزاري الرابع للجنة التجارة والاستثمار المشتركة بين إندونيسيا وماليزيا الذي عقد بجاكرتا يوم الخميس 3 من سبتمبر. واتفق البلدان على تحسين اتفاقية التجارة عبر الحدود لعام 2023 والتي بدأ تطبيقها في 29 من مايو 2026. وأوضح الوزير بودي سانتوسو أن التعاون الثنائي من شأنه تعزيز الترابط الاقتصادي بين البلدين، وينصب التركيز الرئيسي لهذا التعاون على تحسين المرافق في منطقتين انتيكونغ وتبدو الحدوديتين. تتضمن بعض النقاط الرئيسية الواردة في البيان الإعلامي المشترك ما يلي: أولاً، يلتزمنا بتعزيز التعاون التجاري والاستثمار الثنائي بين إندونيسيا وماليزيا بما في ذلك من خلال الآليات الثنائية ذات الصلة، والتزامنا المشترك بالتنفيذ الفعال لاتفاقية التجارة الحدودية، وجهودنا المتواصلة لتيسير التجارة الحدودية ودعم الترابط الاقتصادي. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزي داتو سري جوهاري عبدل غاني أن النقاش في هذا الاجتماع لم يقتصر على اتفاقية التجارة عبر الحدود فحسب، بل ذكر 5 قضايا استراتيجية أخرى ناقشها البلدان. ناقشنا العديد من القضايا، وهذا أمر بالغ الأهمية لماليزيا وإندونيسيا، وهناك 5 قضايا رئيسية على وجه الخصوص. تسعى لجنتنا الفنية في كلا البلدين إلى ضمان استفادتنا منها جميعا. وتشمل القضايا الاستراتيجية الأخرى التي نقشت توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق وتيسير التجارة، لا سيما بالنسبة للمنتجات الزراعية والغذائية، بالإضافة إلى ذلك يعزز البلدان التعاون بين الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال من خلال التنسيق بين غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية وهيئة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. كما يسهم إنشاء فريق عمل لجنة الاستثمار الماليزية الإندونيسية في تهيئة بيئة استثمارية مواتية. وأخيرا يشمل هذا التعاون قطاعات التجارة الإلكترونية والزراعة وصناعة الحلال وتوحيد معايير المنتجات. النبأ الأخير من هذه النشرة: تعد الحكومة الإندونيسية من خلال وزارة الغابات عقوبات متعددة المستويات ضد الشركات والجهات الأخرى التي يثبت انتهاكها لالتزاماتها بمنع ومكافحة حرائق الغابات والأراضي أو ما يعرف بكارهوتلا، وتتراوح هذه العقوبات بين الإدارية والجنائية، بما في ذلك إمكانية رفع عداوة قضائية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تلحقها حرائق الغابات والأراضي بالنظام البيئي. صرح المدير العام لإنفاذ قوانين الغابات بوزارة الغابات دوي جانوانتو نوغروهو في مؤتمر صحفي عقد بجاكرتا يوم الخميس 3 من سبتمبر بأن إنفاذ القانون يتم من خلال تطبيق أدوات متنوعة وفقا لمستوى المخالفة ومدى التزام أصحاب الامتيازات. وأوضح دوي أن العقوبات الإدارية تفرض بناء على مستوى المخالفة ومدى التزام صاحب الامتياز بواجبات مكافحة حرائق الغابات والأراضي، وتشمل هذه العقوبات إعادة تأهيل النظام البيئي قسرا أو تعليق الترخيص أو إلغائه. علاوة على ذلك تواصل وزارة الغابات مراقبة الحرائق والتحقق منها في مناطق الامتيازات، كما يتم إنفاذ القانون من خلال تحقيقات مشتركة تضم أفراد شرطة الغابات ومشرف الغابات. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.

حسناً أيها المستمعون الأعزاء، لننتقل الآن إلى أغنية ربما تكون مألوفة جداً لدينا. إليكم أغنية هامبا بصوت أري لاسو، تفيد بذكريات ومن المؤكد أنها ستدفعنا للغناء معها. نتمنى لكم استماعاً ممتعاً.

0: أعزاؤنا المستمعين، مرحبا، معكم راديتيا، إليكم كلمة الحكمة لهذا اليوم. قالت إسكا تريمورتي: نحن جيل يجب أن ينقرض لكي تنمو من قبورنا أجيال من النساء أكثر عظامة. كانت سوراستري كارما تريمورتي المعروفة باسم إسكا تريمورتي واحدة من أكثر الشخصيات النسائية تأثيرا في تاريخ استقلال جمهورية إندونيسيا. فقد كانت صحفية رائدة وناشطة سياسية ومدافعة عن حقوق العمال والنساء والزوجة سيوت ماليك، الشخصيات التي تولت كتابة النص إعلان استقلال جمهورية إندونيسيا. وقد ذاع صيتها بوصفها الشخصيات المثقفة وشجاعة في التعبير عن انتقاداتها الحادة للحكومة الاستعمارية الهولندية من خلال كتابتها في مختلف الصحف والمجلات التابعة للحركة الوطنية والتي أسست بعضها مع زوجها. وفي عام 1947 وعام 1948 عينت وزيرة للشؤون العمالية في حكومة جمهورية إندونيسيا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى منصبا وزاريا في البلاد. ومن خلال هذا الدور دافعت بالنشاط عن حقوق العمال وسعت إلى إقرار لوائح تضمن ساعة عمل إنسانية، كما روجت لأهمية استقلال اقتصادي والتعليم لنساء الإندونيسيات. Voice of Indonesia.
1: حسنا أيها المستمعون الأعزاء، سنقدم لكم المعلومات من الإندونيسيا. أكد الرئيس الإندونيسي برابو سوبيانتو أن إندونيسيا يمكن أن تكون بوابة طبيعية لاتحاد الاقتصاد الأوراسي أو EAEU للوصول إلى سوق رابط الدول جنوب شرق آسيا آسيان. وأوضح أن سوق آسيان يضم نحو 680 مليون نسمة، مع وجود فرص كبيرة لزيادة التعاون التجاري بين إندونيسيا والدول الأوراسية.
2: إذاعة RRI ديجيتال بحلة جديدة توفر المنصة محتوى تعاوني يشمل برامج وطنية والبث المرئي المباشر والبث الإذاعي المباشر وقوائم تشغيل الموسيقى والبودكاست والأخبار المصورة، كما توفر ميزات تفاعلية مع المستخدمين. توفر المنصة محتوى شيق مثل تسجيل الإعجابات والتعليقات والمشاركات، بالإضافة إلى الدردشة المباشرة مع المذيعين والمستخدمين. كما تتوفر خدمة الرسائل المباشرة والدردشة الخاصة بين مستخدمي التطبيق. RRI ديجيتال متوفر على جوجل ستور وإب ستور. RRI ديجيتال.
1: مع RRI ديجيتال، كل إندونيسيا بين يديكم. استمعوا إلى البث المباشر واستمتعوا ببودكاست الملهمة وتابعوا آخر الأخبار بسهولة وسرعة. تفاعلوا وشاركوا وعيشوا نبض إندونيسيا. RRI ديجيتال، تجربة إذاعية أصرية في جيبكم. حمله الآن من جوجل بلاي وأب ستار. Voice of Indonesia. أيها المستمعون، أحيانا نشعر بالحنين إلى شخص ما، ولكن بعض المشاعر لا يمكن فرضها. فالحب والحنين قد يحتاجان أيضا إلى التقبل وترك ما لا يمكن الاحتفاظ به. والآن نستمع إلى إيفان سيفنتين مع أغنية جangan paksakan rindu. استمعوا إلى صوت إندونيسيا واستمتعوا بالأغنية.

0: حاضرين الحصول على أخبار دقيقة وموثوقة دائما، والاستماع دائما إلى بث صوت إندونيسيا وجميع منصات راديو جمهورية إندونيسيا RRI في إندونيسيا rri.co.id والجواب. يقدم موقع rri.co.id البوابة الإخبارية الرسمية لراديو جمهورية إندونيسيا، من خلاله كتبوا آخر الأخبار الموثوقة والكاملة من جميع أنحاء إندونيسيا والعالم. أحصل على المعلومات من مصدر موثوق فقط على rri.co.id. حلول الترفيه والمعلومات في راحة يدك.
1: لكل واحد منا قصة نرغب في أن تبقى في ذاكرتنا، قد تكون قصة حب أو قصة شخص عزيز أو لحظة بسيطة ولكنها تحمل معنى كبيرا في حياتنا. والآن نستمع إلى فريق برومو مع أغنية إني أبدي لترافقكم في أوقاتكم. استمعوا إلى صوت إندونيسيا واستمعوا بالأغنية. في الزمن تتدافع فيه الأخبار، ابحثوا عن المصدر الذي تثقون به rri.co.id. تغطية إخبارية شاملة وتحليلات الموثقة وبث مباشر لصوت إندونيسيا وشبكة RRI على مدار الساعة. rri.co.id، لأن المصداقية هي أول الخبر. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم. أعزائنا المستمعين، يسعدنا أن نلتقي بكم من جديد في فكرة المنوعة الإندونيسية، حيث نأخذكم في كل حلقة في رحلة للتعرف على أبرز المعلومات والتطورات المثيرة في إندونيسيا. وفي حلقة اليوم سنتحدث عن مناسبة تحييها إندونيسيا في 4 سبتمبر من كل عام، وهي اليوم الوطني للزبائن في إندونيسيا. وهذه المناسبة لا تقتصر على كونها ذكرى سنوية، بل تعد تذكيرا بأن خدمة العملاء لا تعني فقط حسن المعاملة أثناء إجراء المعاملات، بل تشمل أيضا ضمان حصول المجتمع على السلع وخدمات ذات جودة وآمنة ومناسبة لاحتياجاته. أعزائنا المستمعين، من بين الجهود التي تبذلها الحكومة لرفع الجودة وتوفير معلومات أوضح للمستهلكين، تأتي مبادرة نوتري ليفل في مجال المواد الغذائية المصنعة والجاهزة للتناول ولا سيما المشروبات. ونوتري ليفل هو بيان غذائي ورسالة صحية توضح محتوى المشروب من السكر والملح والدهون المشبعة بناء على كمية هذه المكونات في كل 100 ملل. ويقسم هذا النظام المنتجات إلى 4 مستويات، وهي المستوى A والمستوى B والمستوى C والمستوى D. ومن خلال هذه المعلومات يتوقع أن يتمكن المجتمع من فهم المحتوى الغذائي بشكل أسهل، وأن يكون أكثر وعيا عند اختيار ما يتناوله. ويستند تطبيق نوتري ليفل إلى اللائحة الصادرة عن وزارة الصحة في عام 2026 بشأن إدراج بيانات القيمة الغذائية والرسائل الصحية على الأغذية الجاهزة للتناول. كما تأمل الحكومة أن يتسع تطبيق هذا النظام مستقبلا ليشمل أيضا قوائم الطعام في المطاعم والمقاهي القهوة. أعزائنا المستمعين، لا تقتصر جهود لرفع جودة الخدمات المقدمة لمجتمع لمجال الأغذية، بل تشمل أيضا المعايير الوطنية الإندونيسية أو SNI. في الآونة الأخيرة عملت الهيئة الوطنية للتوحيد القياسي أو BSN على تعزيز خدمات الاستشارة لإعداد مقترحات المعايير الوطنية الإندونيسية، إلى جانب التعرف على احتياجات التوحيد القياسي ولا سيما في قطاعات السياحة والخدمات والاقتصاد الإبداع. ومن خلال المنتدى الاستشاري العام الذي أقر في 27 أغسطس عام 2026 في جاكرتا، أتاحت بي إس إن مجال للحوار مع المجتمع ومختلف الجهات المعنية لتكييم جودة الخدمات والحصول على مقترحات حول احتياجات التوحيد القياسي. وتتيح خدمات الاستشارة هذه المجتمع والمنظمات والمؤسسات تقديم آرائهم وطلباتهم واقتراح مواضيع أو مفاهيم لمعايير يرون أنها تحتاج إلى تطوير لتصبح معايير وطنية إندونيسيا. وبناء على استطلاع رأي المجتمع حول الخدمة في النصف الأول من عام 2026، حصل الخدمات الاستشارة لإعداد مقترحات المعايير الوطنية لإندونيسيا على درجة 91.67%، وبتقدير ممتاز. ومع ذلك لا تزال بي إس إن تجري تقييما للخدمات، ولا سيما فيما يتعلق بالوقت اللازم لإنجاز الخدمة. أعزائنا المستمعين، من المواد الغذائية إلى السلع والخدمات، فإن جودة الخدمة في نهاية المطاف لا تتحدث فقط بكيفية معاملة المستهلك، بل أيضا بما يحصل عليه. ويمكن أن يكون اليوم الوطني للزبون فرصة للتذكير بأن الخدمة الجيدة تحتاج إلى بناء منظومة تقوم على منتجات ذات جودة ومعلومات واضحة ومعايير محددة وسياسات تستجيب باستمرار لاحتياجات المجتمع. ومن خلال التعاون بين الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع، يؤمل أن تستمر جودة السلع والخدمات في إندونيسيا في التحسن، لتتحقق خدمات أكثر إنسانية وجودة واستدامة. إلى هنا نصل إلى ختام فكرة المنوعة الإندونيسية. شكرا لحسن متابعتكم، ونلتقي بكم في حلقة جديدة مع معلومات أخرى مثيرة عن إندونيسيا. Voice of Indonesia، من إندونيسيا إلى العالم.
2: Voice of Indonesia. المستمعون الكرام، مرحبا، معكم راديتيا. إليكم أفضل مقطع من أحد أفضل برامج إذاعة صوت إندونيسيا. تساهم الخدمات العامة الرقمية في تحسين الكفاءة وتسهيل وصول المواطنين إليها، ولا سيما في إندونيسيا وتركيا. ووفقا للطالب الإندونيسي محمد متحري أمارة الذي يدرس في جامعة دوكوس إيلول في تركيا، فإن خدمات العامة الرقمية تحدث تحولا في طريقة إدارة الشؤون والإدارة العامة في كل من تركيا وإندونيسيا.
3: In Turkey, one of the most notable example is the eDevlet portal. So instead of visiting different government offices separately, citizens can access hundreds of public services through one integrated platform. They can retrieve official documents, check social security information, access educational records, and complete many administrative procedures from home. This integrated approach significantly improves efficiency while making public service more convenient. Indonesia has also made important progress. Many public services are now available digitally, including passport application, electronic tax service, online business licensing, and various new administrative platforms developed by different government institutions.
2: كما حققت إندونيسيا تقدما مهما في هذا المجال، فقد أصبحت العديد من الخدمات العامة متاحة الآن بصورة رقمية، بما في ذلك تقديم طلبات جواز السفر والخدمات الضريبية الإلكترونية، التخريص الأعمال عبر الإنترنت، إلى جانب مختلف المنصات الإدارية التي طورتها المؤسسات الحكومية المختلفة في إندونيسيا. تعد هذه الأدوات الرقمية مفيدة بشكل خاص للوصول إلى المواطنين في مختلف أنحاء البلاد التي تضم آلاف الجزر، مما يقرب البلدين من رؤية مشتركة. تقوم على حوكمة الحديثة وفعالة. شاهدوا النقاش الكامل في برنامج فويتوك حصريا على قناة VOI Official على يوتيوب.
4: Voice of Indonesia.
5: Voice of Indonesia, Mid Indonesia, إلى العالم. أعزائي المستمعين أينما كنتم وحيثما كنتم، أهلا وسهلا بكم من جديد. نلتقي معكم في فقرتنا التفاعلية الأسبوعية هالو إندونيسيا، ومعكم أخوكم دانيال. وفي هالو إندونيسيا لا نريد أن تكون المسافات بيننا وبينكم حاجزا، بل نريدها جسرا يصل بين القلوب والثقافات والذكريات. لذلك ندعوكم دائما إلى أن تكتبوا إلينا وترسلوا تحياتكم وتشاركون آراءكم وانطباعاتكم حول برامجنا، أو حتى تقترحوا أغنية تحبون سماعها عبر Voice of Indonesia. ويمكنكم إرسال رسائلكم صوتية كانت أو مكتوبة إلى بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com أو إلى بريدي شخصي danielrushad@gmail.com. والآن حان الوقت لنفتح معا صندوق رسائل هالو إندونيسيا ونكتشف من يطرق بابنا اليوم. والحمد لله وجدنا اليوم رسالتي تهنئة جميلتين من اثنين من مستمعين الأوفياء في Voice of Indonesia. الرسالة الأولى جاءتنا من الأستاذ سامي مسعد، ورافقتنا بطاقة إلكترونية بديعة تحمل تهنئة بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال إندونيسيا. ولعل الأجمل في هذه البطاقة أن الرقم 81 الذي يرمز إلى عمر جمهورية إندونيسيا في هذه الذكرى هو نفسه الرقم الذي ستبلغه إذاعة جمهورية إندونيسيا RRI في 11 من سبتمبر القادم، حيث تحيي ذكرى تأسيسها 81. والآن دعونا نستمع معا إلى رسالة عمنا سامي مسعد.
6: إلى أسرة إذاعة صوت إندونيسيا العزيزة، بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال جمهورية إندونيسيا، أتقدم إليكم ومن أعماق قلبي بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات للشعب الإندونيسي الصديق، راجيا من الله أن تظل إندونيسيا دائما بلدا ينعم بالأمن والسلام والتقدم والازدهار. وبالنسبة لي فإن هذه المناسبة ليست مجرد ذكرى وطنية لدولة أحببتها من بعيد، بل هي مناسبة قريبة إلى قلبي، لأن صوت إندونيسيا كان على مدار سنوات طويلة نافذة جميلة عرفت من خلالها هذا البلد الرائع وشعبه وثقافته وتاريخه. لقد تعلمت من خلالكم أن المسافات لا تستطيع أن تمنع القلوب من الاقتراب، وأن صوتا يأتي عبر الأثير يمكن أن يصنع صداقة ومحبة تدوم لسنوات طويلة. وعلى الرغم من أنني أعيش في مصر، فإن إندونيسيا أصبحت لها مكانة خاصة في قلبي، وكلما استمعت إلى برامجكم شعرت أنني أقرب إليها. في هذه الذكرى الغالية أرسل تحياتي ومحبتي من أرض مصر إلى أرض إندونيسيا، وأتمنى أن تستمر إذاعة صوت إندونيسيا في أداء رسالتها الجميلة، وأن تظل جسراً من المحبة والصداقة بين إندونيسيا ومستمعيها في جميع أنحاء العالم. كل عام وإندونيسيا حرة قوية مزدهرة، وكل عام وشعبها العظيم ينعم بالسلام والسعادة. من مصر بكل المحبة، سامي مسعد.
5: بارك الله فيك أستاذ سامي، وجزاك الله خيرا على تهنئتكم الكريمة وعلى دعائك ومشاعرك الطيبة بمناسبة عيد استقلال إندونيسيا. شكرا لك أيضا على وفائك لVoice of Indonesia وعلى حضورك الدائم معنا من مصر. وفي الحقيقة أنت لست مجرد مستمع وفي، بل أنت جسر من جسور الصداقة التي نبنيها معا بين مصر وإندونيسيا عبر نافذة الإذاعة التي تجمعنا جميعا مهما بعدت المسافات. وإذ نحتفل بالصداقة التي تجمع إندونيسيا بمصر والجزائر وبشعوب العالم العربي كله، أختار لكم الآن أغنية خاصة لفريق نيجي الإندونيسي بعنوان أرتي سهبت، أي معنى الصداقة. أغنية تذكرنا بأن الصداقة ليست كلمات تقال فقط، بل هي أيضا أن نمسك أيدي بعضنا وأن نكف معا وأن نري العالم ما معنى أن يكون الإنسان صديقا حقا. فلنستمع إليها معاً.

0: أعزائنا المستمعين، إذا كنتم في فضول لرؤية البطاقة الإلكترونية الجميلة التي أرسلها الأستاذ سامي، فلا تقلقوا، سننشرها معكم في نشرتنا الإلكترونية الخاصة بذكرى استقلال إندونيسيا في إصدار أغسطس 2026. والآن ننتقل إلى رسالة ثانية جاءتنا هي الأخرى من مستمع وفي وصديق عزيز لـ Voice of Indonesia الأستاذ الصادق سبيحة، فلنستمع إليها معا.
1: إلى أسرة إذاعة صوت إندونيسيا المحترمين، مع حلول الأول من سبتمبر يبدأ الخريف فصلا جديدا من السنة. تتغير الألوان، تهدأ حرارة الصيف، وتصبح للأيام نغمة مختلفة. لكن سبتمبر بالنسبة لي يحمل قصة أخرى. إنه الشهر الذي ولد فيه صوت لم يكن مجرد إذاعة، بل أصبح جزءا من تاريخ أمة. في 11 سبتمبر 1945، وبعد أقل من شهر على إعلان استقلال إندونيسيا، تأسست إذاعة جمهورية إندونيسيا RRI، ولم يكن تأسيسها في ظروف عادية. فبعد توقف بث إذاعة هوسو كيوكو في 19 أغسطس 1945، وجد المجتمع الإندونيسي نفسه أمام فراغ كبير في المعلومات، في وقت كانت فيه البلاد تعيش مرحلة شديدة الحساسية بعد الاستقلال، وكانت الأخبار الواردة من الخارج تزيد من حالة القلق وعدم اليقين. في تلك اللحظة أدرك رجال الإذاعة أن الصمت ليس خياراً، وفي مساء 11 سبتمبر اجتمع 8 من العاملين السابقين في الإذاعة مع الحكومة في جاكرتا، وكان من بينهم الدكتور عبد الرحمن صالح، وطالبوا بأن تكون الإذاعة وسيلة اتصال بين الحكومة والشعب، لأنها كانت أسرع وسيلة للوصول إلى الناس حتى في الظروف التي قد تتعطل فيها وسائل الاتصال الأخرى. ثم جاءت الخطوة التاريخية، توحيد 8 محطات إذاعية في جاوة تحت مظلة راديو ريبوبليك إندونيسيا، وتعيين عبد الرحمن صالح أول قائد عام لها. وهكذا لم تولد RRI من رغبة في إنشاء محطة إذاعية أخرى، بل ولدت من حاجة الشعب إلى أن يسمع وأن يعرف وأن يشعر بأن هناك صوتا يجمعه. ومن هنا أرى أن تاريخ 11 سبتمبر يحمل معنى أكبر من مجرد تاريخ تأسيس. إنه اليوم الذي اختار فيه أناس أن يجعلوا من الميكروفون وسيلة للتواصل والوحدة، وأن يحولوا الإذاعة إلى صوت يخدم المجتمع في واحدة من أكثر مراحل تاريخ إندونيسيا حساسية. وقد استمر هذا الإرث، وأصبحت RRI جزءاً مهماً من تاريخ الإعلام الإندونيسي ومن الذاكرة الوطنية. ولهذا عندما يأتي سبتمبر لا أراه مجرد بداية للخريف، أراه الشهر الذي بدأ فيه صوت إندونيسيا رحلته. واليوم بعد أكثر من 8 عقود أستمع إلى صوت إندونيسيا من الجزائر عبر هاتفي، فأفكر في المفارقة الجميلة. في عام 1945 كان الصوت يحاول أن يصل إلى أبناء إندونيسيا في ظروف صعبة، واليوم يصل الصوت نفسه إلى مستمع في الجزائر عبر التكنولوجيا الحديثة بعد أن قطعت الإذاعة آلاف الكيلومترات وعشرات السنين. تغيرت أجهزة الاستقبال وتغيرت التكنولوجيا، لكن جوهر الإذاعة لم يتغير، صوت يبحث عن إنسان يستمع إليه. ولهذا أستقبل معكم شهر سبتمبر بكل محبة، وأتقدم إلى أسرة صوت إندونيسيا بأصدق التهاني بمناسبة ذكرى تأسيس الإذاعة في 11 سبتمبر. وسيشرفني لاحقاً أن أشارككم تسجيلاً خاصاً بهذه المناسبة، لأن مشاركتي معكم في ذكرى تأسيس إذاعتكم ليست بالنسبة لي مجرد تهنئة، بل هي شرف كبير لمستمع جزائري وجد في صوت إندونيسيا جسراً يصل بين بلدين بعيدين جغرافياً، قريبين بالإنسان والثقافة والتاريخ. كل عام وصوت إندونيسيا بخير، كل عام وسبتمبر يحمل لكم بداية جديدة، وكل عام يبقى ذلك الصوت قادراً على عبور المسافات والوصول إلى القلوب. مع خالص المحبة.

حاضرة حتى اليوم، ولعل هذه هي روعة الإذاعة، أنها قد تدخل حياتنا بصوت ثم تبقى في ذاكرتنا كذكرى وفي قلوبنا كصداقة. جزاكم الله خيرا الأستاذ الصادق سبيها، وشكرا لكم على هذه الذكريات وعلى وفائكم لـ Voice of Indonesia. مستمعينا، وقبل أن نضع نهاية فقرة هالو إندونيسيا لهذا الأسبوع، أود أن أذكركم بدعوة خاصة نوجهها إلى جميع مستمعينا الأوفياء حول العالم في إطار استعداداتنا للاحتفال بيوم الإذاعة في 11 سبتمبر 2026. نريد أن نصنع معكم محتوى خاصا لمنصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، نظهر فيه صورا حقيقية لمستمعينا الأوفياء وهم يستمتعون ببرامج Voice of Indonesia. لذلك ندعوكم إلى أن ترسلوا إلينا مقطع فيديو قصير وأنتم تستمعون إلى برامج Voice of Indonesia عبر جهاز الراديو، وفي نهاية المقطع نريد منكم أن توجهوا رسالة بسيطة تقولون فيها: كل عام وإذاعة جمهورية إندونيسيا بخير، مبارك لكم عيدكم 81. نريد أن نرى وجوهكم وأن نسمع أصواتكم وأن نري العالم أن صوت الإذاعة قادر على أن يصل إلى القلوب مهما بعدت المسافات، فكونوا جزءا من هذه الذكرى. ولختام لقائنا اليوم، لابد أن نختار لكم لحنا يحمل في نغماته شيئا من روح إندونيسيا وهويتها. سنستمع إلى عمل موسيقي خالد لأحد أشهر مذيعي راديو جمهورية إندونيسيا سامباس مانغون ديكارتا بعنوان مانوك دادالي، وهي أغنية أصبحت من الأعمال الموسيقية الراسخة في التراث السنداني، وترسم في كلماتها وألحانها صورة الطائر جارودا، رمز إندونيسيا بما يحمله من معاني القوة والكرامة والطموح إلى إندونيسيا المزدهرة. فلنختم لقاءنا بهذا اللحن الذي يحمل شيئا من روح إندونيسيا.

0: وإلى جميع مستمعينا الأعزاء، لا تنسوا أن ترسلوا إلينا رسائلكم وانطباعاتكم واقتراحاتكم وانتقاداتكم وكل ما تحبون أن تشاركونا به. أرسلوا رسائلكم إلى voilisteners@gmail.com وبإذن الله سنقرأه معكم في حلقة قادمة من هالو إندونيسيا. من جاكرتا كنا معكم وسنبقى دائما على موعد معكم. إلى لقاء جديد وحكاية إندونيسية جديدة. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
1: Voice of Indonesia الإذاعة الخارجية لراديو الجمهورية الإندونيسية تقدم لكم الإذاعة برامجها بتسع خدمات لغوية، وهي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية والإسبانية والعربية والصينية واليابانية والإندونيسية. بشكل يومي يتم بث هذه الإذاعة عبر الموجة القصيرة على موجة طولها 3.35 كيلوهيرتز و 4.755 كيلوهيرتز، ومن خلال صفحة الإذاعة على الموقع www.voinews.id وعلى تطبيق RRE Digital. ضمن برامج الإذاعات اليومية نقدم إليكم برامجا متنوعة تشمل برنامج الافتتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وهيا بنا نتعلم اللغة الإندونيسية وموسيقى إندونيسية مختلفة من مختلف الأقاليم وإيقاع كرانشونغ، إضافة إلى الأخبار والمعلومات المختلفة حول إندونيسيا والعالم. تابعوا برامجنا اليومية والتي تأتيكم من Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.
2: أعزائنا المستمعين، وبهذا نصل معا إلى ختام برنامجنا لهذا اليوم. نأمل أننا قد قدمنا لكم جولة ممتعة بين أخبار إندونيسيا وثقافتها وقصصها وأجمل ألحانها. شكرا لحسن متابعتكم وطيب صحبتكم، ونسعد دائما برسائلكم وآرائكم واقتراحاتكم عبر بريدنا الإلكتروني voilisteners@gmail.com. ولا تنسوا متابعتنا على منصاتنا الرسمية لتبقوا دائما على كل منا ومن كل جديد في برامجنا. كانت معكم حلوة، شكرا لكم، وأتمنى لكم أوقات سعيدة ومليئة بالطمأنينة والخير أينما كنتم. إلى اللقاء قريب، تقبلوا أطيب تحياتنا ودمتم بخير والسلام. Voice of Indonesia من إندونيسيا إلى العالم.